0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودي.

سعاد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان وجبتها هذا انين مفارق بالموت حاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا

Pero,

0: بناها من سبعة كل تبديلاتكم ما فينا من غير ما نعمل ما بعرف يعني جديد
1: انا قلت لك جاي صغيرين كمان
0: فكرني تفكر مالا
1: يسهل
0: يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسهل يسه

ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه هو

0: 里来。
1: 哎，薛龙明，哎，薛。

فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيه.

كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل.

ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا ابو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب ذاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عيان دأبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا

يا عيني دعبي فكروا بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق دنوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق دنوار وجهك يا شمس والضحى يا يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادين.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

سافرت دلوقتي بيحمل الهم ببالي زمان زمان سهرت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم

تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: راديو صدى الفرات.
1: صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحب

تحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف.

الأطراف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفائز.

حاصل لصالحه بنتيجة 15 مقابل 10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند ست نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على باشاكشهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسونسبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوبسبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمدسبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

هدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفين نابولي. ورفع إنتر رصيده إلى 90 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة. ورفع روما رصيده إلى 90 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف. ورفع كومو رصيده إلى 70 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد ثلاث خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط.

مارسيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكة، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شالكة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4، بينما حصد شالكة أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن بهدف دون رد. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالباً في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز. فيدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقالت رياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016، ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا. شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خليكن على السمع على صدى الفرات. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

بنو أوس بن معن بن الرضا، فأعز من تحدى إليه الأينق. كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق. وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق. مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق. أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق. يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق. كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

راديو صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: نجوى، فيني أسألك سؤال؟ أنت عن جد مغرومة؟
2: أكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة. وليش لا؟ الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم، ولا لا؟ مين اللي قال إنه الحب منه ساحر قلوب؟ مش رح خلي الحب ينطفي حتى الدنيا تنطفي.

Suédois.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: اليوم ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: Did you?

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

التعرق الزائد. التعرق أمر طبيعي يساعد على التخلص من الأملاح الزائدة وتنظيم درجة حرارة جسمك، ولكن أحياناً يكون التعرق الزائد مفرطاً لدرجة أنه يبلل ملابسك أو يتقاطر من وجهك، ما يسبب الإزعاج والحرج. فما هي أسباب التعرق الزائد؟ وما علاقتها بأنواع فرط التعرق؟ التعرق نوعان: فرط التعرق الأولي، ويعرف أيضا بفرط التعرق الأساسي أو البؤري، وهو حالة شائعة نسبية تسبب التعرق الزائد في أماكن محددة كاليدين والإبطين والوجه والقدمين. وما يزال السبب الدقيق للإصابة بفرط التعرق الأولي مجهولا، ولكن يعتقد العلماء أنه

يرتبط بالعوامل الآتية: العوامل الوراثية، فيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بفرط التعرق الأولي إذا كان أحد أقاربه من الدرجة الأولى مصابا به أيضا، إذ يعتقد أنه يرتبط بطفرة جينية، فرط نشاط الغدد العرقية، ويعتقد أنه يحدث بسبب خلل في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة، والذي يحفز الغدد العرقية على إفراز العرق بصورة زائدة حتى لو كان الجو بارداً ولم يمارس المصاب الرياضة. وحسب حالة المريض يحدد الطبيب العلاج المناسب، والذي قد يتضمن الآتي: مضادات التعرق الطبية، مضادات التعرق الطبية والتي تسبب انسداد العرق مؤقتاً ما يخفف التعرق، الأدوية المضادة للكولين والتي تخفف نشاط الأعصاب التي تتحكم بالغدد العرقية، إبر البوتوكس، والعلاج الجراحي في الحالات الشديدة. فرط التعرق الثانوي، ويعرف أيضا بالتعرق المعمم، لأنه يسبب التعرق الزائد في كامل الجسم، ويعتبر أقل شيوعاً مقارنة بفرط التعرق الأولي. ومن أبرز أسباب فرط التعرق الثانوي: أولاً، زيادة الوزن والسمنة. وتعد زيادة الوزن والسمنة من أهم أسباب التعرق دون مجهود، لأن حرق الدهون المتراكمة يولد كمية أكبر من الحرارة، وهذا قد يزيد نشاط الغدد العرقية مما يسبب التعرق الزائد. ولحل هذه المشكلة يوصى بفقدان الوزن الزائد عن طريق اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثانيا، الحمل. التعرق الزائد أمر شائع لدى الحوامل بسبب زيادة حجم الدم والتغيرات الهرمونية، وهذه العوامل ترفع الحرارة الداخلية للجسم مما يحفز نشاط الغدد العرقية. ثالثاً، انقطاع الطمث. ينخفض هرمون الاستروجين بشكل ملحوظ أثناء انقطاع الطمث، وهذا قد يسبب الهبات الساخنة والتعرق الزائد خاصة في الليل. ولحل هذه المشكلة قد يلجأ الطبيب للعلاج بالهرمونات البديلة. رابعاً، المشكلات النفسية. قد يحدث التعرق الزائد لأسباب نفسية، إذ قد تزيد درجة حرارة الجسم ونشاط الغدد العرقية، ومن الأمثلة عليها القلق والضغط النفسي والرهاب مثل فوبيا الأماكن الضيقة. ولحل هذه المشكلة يمكن ممارسة التأمل وتمارين التنفس العميق لتخفيف القلق والضغط النفسي. وفي الحالات الشديدة قد يصف الطبيب الأدوية النفسية. خامساً، فرط نشاط الغدة الدرقية. التعرق الزائد من الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية، لأن الغدة الدرقية تفرز كميات كبيرة من هرموناتها، وهذا يزيد معدل الأيض وحرارة الجسم مما ينشط الغدد العرقية. ولعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية يلجأ الطبيب للأدوية أو الجراحة. سادساً، السكري. يمكن أن يسبب السكري التعرق الزائد بأكثر من طريقة، أهمها هبوط سكر الدم، فهو يسبب إفراز هرمونات تزيد نشاط الغدد العرقية، ويصاحب ذلك ظهور أعراض أخرى كالتعب وتسارع ضربات القلب والصداع. تلف الأعصاب. يؤدي ارتفاع السكر المستمر لاعتلال الأعصاب، وهذا قد يسبب خللا في الأعصاب التي تتحكم بالغدد العرقية. سابعا، بعض الأدوية. قد يكون التعرق الزائد أثرا جانبيا لبعض الأدوية، وأهمها الإنسولين وبعض أدوية السكري الأخرى، المسكنات خاصة المورفين، أدوية علاج كسل الغدة الدرقية، المضادات الحيوية، بعض حبوب الضغط، الأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، أدوية علاج الزهايمر،
أدوية علاج

الدسمة والموالح والسكريات واللحوم والأطعمة الغنية بالبروتين والقهوة والمشروبات الأخرى الغنية بالكافيين والكحول، ويجب مراجعة الطبيب إذا كان هذا التعرق شديدا أو حدث عند تناول جميع الأطعمة، فهذا قد يدل على خلل في الأعصاب أو مرض السكر. نصائح للتعامل مع التعرق الزائد. يمكن أن تساعد النصائح الآتية على تخفيف التعرق الزائد: تجنب جميع الأمور التي تزيد التعرق سوءا كتناول الطعام الحار، استشر الطبيب حول استخدام مضادات العرق الطبية خاصة تلك التي تحتوي على كلوريد الألمنيوم، ارتدي واقيات الإبط وهي وسائد مصممة لامتصاص العرق وحماية ملابسك من البلل، تجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية واختر تلك المصنوعة من القطن، ارتدي ملابس واسعة وفضفاضة، اختر أحذية مصنوعة من مواد طبيعية كالجلود، ارتدي جوارب مصنوعة من ألياف طبيعية فهي تساعد على امتصاص الرطوبة، استحم يوميا وبدل ملابسك المبللة بالعرق فورا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.